0: سمعونا بالعربي على راديو إكس.
1: إكوتينو في راديو إكس.
0: عرب إكس. دي عربيش زندونك auf راديو إكس. jeden Montagabend um 20 Uhr auf راديو إكس.
2: اسمعونا كل يوم اثنين
3: عرب إكس على راديو إكس.
4: من الساعة 8 للساعة 9 مساء.

يسعد مساكم من بازل، معكم هدى شريف وحلقة جديدة من عرب إكس على راديو إكس. والليلة أنا ما زلت لحد الآن لوحدي في الاستوديو في انتظار نسيم وميمة. مفروض هنتكلم عن موضوع حصل الأسبوع اللي فات، لكن في انتظار نسيم وميمة هنتكلم أو هقول لكم على حاجة قابلتني النهاردة الصبح بالصدفة. قابلني بوست قريته بيقول ان بعض الرسائل كانت او بعض الاغاني كانت رسائل ما فهمناهاش الا في وقت متاخر. بعض الاغاني لما بنسمعها بنرجع معاها او بترجع معاها نوستالجيا خاصه جدا، بترجع نوستالجيا لوقت معين، صحبه معينه، تسمع أغنية فتعيش حالة خاصة جدا، حالة عشتها في وقت من الأوقات، بترجع لنفس المكان اللي سمعت فيه الأغنية بريحته، بالمشاعر اللي انت كنت بتحسها وانت بتسمع الأغنية دي في المكان ده، بترجع الحالة كاملة لأول مرة سمعت الأغنية دي. عشان كده ده الكلام ده في البوست طبعا، وعجبني بصراحة، وده حقيقي إلى حد ما. كلنا لما بنسمع أغنية قديمة لأم كلثوم أو الانترو مثلا بتاع الحب كله اللي سمعناه من شوية قبل أول ما بدأنا الحلقة، بنسمع أغنية بنفتكر إحنا سمعنا الأغنية دي فين، كنا بنعمل إيه. فبيقولك عشان كده ساعات لما بنسمع أغنية معينة ممكن نزعل، ممكن نحزن، ممكن حتى ندمع بدون سبب، أو العكس.

ممكن نضحك أو نفرح، بيحصل كأنك عايش نفس اللحظة القديمة، بتحس إن العمر رجع فجأة وفي ثواني. فإحنا لما بنعيد الأغنية مش بنعيد اللي سمعناه، ولكن بنعيد اللي عشناه لحظة سماع الأغنية دي. وبينهي البوست بتاعه بيقول إن عقلك الباطن بيحتفظ بالذكرى وبالرسالة اللي ما فهمتهاش ربما لما سمعت أول مرة الأغنية دي وفهمتها متأخر. خلينا نطلع نسمع أغنية تعبر عن الحالة بتاعت البوست ده، اسمها شوقنا أكتر شوقنا لعمرو دياب. أغنية قديمة من التسعينات كلنا عارفينها، وكانت دايما شوقنا أكتر شوقنا دي كانت بتبقى عالية قوي في السبيكر بتاع العربية، وإحنا كلنا فاتحين حناجرنا وعملي شوقنا أكتر. فخلينا نطلع نسمع شوقنا أكتر شوقنا لعمرو دياب.

رجعنا وبنبدأ حلقة الليلة أو موضوع الليلة، والموضوع حصل الأسبوع اللي فات كلنا يمكن تابعناه وكان منتشر قوي على الأخبار العالمية والأوروبية حتى أمريكا، الحاجة بو إيفانكا، الأخبار حتى في الشرق الأوسط تناولت الموضوع وتناولته كمان وسائل السوشيال ميديا بكل أطيافها، الإيجابي فيها والسلبي. إحنا يعني يوم السبت اللي فات كنا مجتمعين، كنا بنحتفل بالناشنال داي بتاع سويسرا، فهابي ناشنال داي لسويسرا كالعادة. وكان معايا نسيم وأميمة واتفقنا ان احنا نتكلم النهاردة عن سبتة واللي حصل فيها. فعلى ما يوصل نسيم وأميمة، أتمنى ان هم ما يتأخروش أكتر من كده، هنروح نسمع أغنية كمان يعني تبع الألبوم بتاع ألبوم من النهاردة بتاع النوستالجيا، وأعتقد الأغنية دي كلنا بشكل ما حبيناها وغنيناها ورقصنا عليها، راغب علامة وقلبي عشقها.

رجعنا وبكمل معاكم حلقة الليلة من عرب اكس على راديو اكس، واعتقد ان احنا هنكون الليلة بس من غير أميمة ونسيم، لان تقريبا حصل لهم مشكلة في الطريق. وانا احنا بنسمع قلبي عشقها طلعت اكلمهم، فاعتقد ان في حاجه في طريق في الاوتوبان. هما راجعين من الشغل، هما الاثنين بالمناسبه بيشتغلوا في نفس الشركه، فاعتقد ان حصل او اللي حصل ان حصل حاجه في الطريق، فعشان كده تعطلوا. ما اعتقدش ان هما حتى ممكن يقدروا ان هما ينضموا لنا الليله. فنتمنى ان كل حاجه تكون كويسه مع نسيم وأميمة، ونشوفهم الاسبوع الجاي ونكمل حلقه الليله. هنكمل الأغاني من نوستالجيا، وهنتكلم عن سبتة ومليلة. بصراحة سبتة ومليلة، ولو حد من المغرب بيسمعنا، أنا كنت دايما أسمع سبتة ومليلة في حالات معينة أو خاصة، لما يكون في جزائريين ومغاربة والجزائرية عايزين يكايدوا في المغاربة، فقالوا لهم سبتة ومليلة، يعني انتوا سايبين أرضكم محتلة أو محتلة، أسبانيا محتلة. ما كنتش بصراحة يعني بتابع موضوع أو رحت شفت إيه قصة سبتة ومليلة، أو لحد الأسبوع اللي فات لما فجأة شفنا طوفان من البشر بيعدي من المغرب لمدينة سبتة. جغرافيا سبتة مدينة بتقع في أرض القارة الأفريقية، يعني هي موجودة في قارة أفريقيا، أوكي، داخل الأراضي المغربية. سياسيا هي تحت السيادة الأسبانية. تاريخ طويل من القرن الخمستاشر، احتلال وراء احتلال، اشي برتغالي اشي اسباني اشي فرنساوي، لكن حتى وقتنا هذا المملكة المغربية بتطالب بحقيتها في سبتة. مش هنتكلم عن مليلة، لكن لان موضوع النهاردة يخص سبتة على الخصوص. يعني فطوفان البشر اقتحم الحدود بين سبتة وبين المغرب، مش علشان يضموا سبتة للأراضي المغربية أو ياخدوها من تحت السيادة الأسبانية، لا، علشان هم يلتحقوا بأسبانيا. معرفش لو بتسمع الكلام ده تشعر بشيء من الغصة يعني أو القهر. مش عايزين نسايس الموضوع أكتر ما هو سياسي واجتماعي، ولكن الحوجة والعوز والفقر بيشترك فيه ملايين ملايين ملايين من البشر. من لبنان، امشي كده في ساحل البحر المتوسط، ماشي من لبنان مرورا بسوريا، مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، ملايين من البشر بيحلموا بحياة كريمة، عندهم رغبة في الحياة الكريمة، بيشعروا بإحباط شديد، مش في المغرب بس، لكن في كل البلاد اللي أنا قلتها دي. وعلى فكرة دي يعني دي حقوق إنسانية ومطالب مشروعة ليك كإنسان، حق من حقوقك كإنسان بمبادئ الأمم المتحدة. أنت من حقك عيشة كريمة، من حقك سكن آدمي، من حقك إنك تتعلم، من حقك إنك تتعالج. دي أبسط حقوقك كإنسان في بلدك. أبسط الحقوق دي في بعض البلاد مش موفرة لملايين من البشر. بالطبع بيوجد ظروف معيشية صعبة لو هنتكلم على المغرب، رغم إن المغرب بتعمل جهود كبيرة جدا في التنمية الاقتصادية. خلينا نطلع نسمع أغنية تانية لأصالة المرة دي، وعندي أصالة وعندي أليسة. أصالة احنا شغلنا لها يا مجنون. خلينا نسمع أليسة وأغنية قديمة اسمها عايشة لك.

رجعنا وبكمل معاكم حلقة الليلة من عرب إكس على راديو إكس وبنتكلم عن السبتة. قبل ما نطلع نسمع أليسا إليسا وعيش لك أحلى سنين, هنسمع الأغنية جاية نسمعها أغنية علي حميدة لولاكي. وقبل ما نشغلها هقول لكم أول مرة سمعت لولاكي فين, بدأ مشغلين نوستالجيا النهاردة. بس نرجع لموضوع الحلقة بتاعت سبتة. قبل ما نطلع نسمع إليسا كنا بنتكلم عن حقوق البني آدم. أي بني آدم على سطح الكوكب العين ليه أبسط حقوقه أنه يعيش في سكن آدمي, أنه يكون متوفر له التعليم اللازم, وأنه يتعالج. دي أبسط ثلاث حقوق من حقوق الإنسان اللي لازم تتوفر لأي بني آدم على الكوكب ده. بنشوف سبت على فكرة ما هيش حالة غريبة, هو الطريقة اللي حصلت بيها هي اللي خلتنا ان احنا نستغربها, ان الحشود دي في يوم واحد لمكان واحد. لكن احنا بنشوف يوميا يمكن اسبوعيا الأوارب الهجرة الغير شرعية اللي بتطلع من سواء ليبيا, من تونس, من دول شمال البحر الشمال أفريقيا متجهة ناحية إيطاليا. فالهجرة غير الشرعية للشباب بتخليهم أو خلينا نقول إن بعض حالات الإحباط الشديد عند الشباب بتخليهم أولا يدفعوا فلوس بالآلاف لمهربين ويلموا نفسهم في أوارب مش عارفين خطورتها إيه. وللأسف الشديد بتحصل حوادث كتيرة قوي وفي ناس لا تنجو من هذه القوارب. فاللي حصل في سبتة ما هواش جديد على شمال أو دول شمال أفريقيا. النقطة دي مهمة قوي. نرجع لسبتة. تاريخ من الإمبراطوريات والغزوات أو بين قوسين الفتوحات والحروب, في وقت من الأوقات كان اللي بيقدر على بلد بياخدها بدون أي تفكير. يعني لو عندك جيش كبير وانت إمبراطورية سواء بريطانية فرنسوية أسبانية هولندية, حتى بلجيكا جماعة كانت محتلة بلد في أفريقيا الكونغو, بلجيكا دولة بلجيكا الصغيرة دي كانت في يوم من الأيام محتلة الكونغو, أوكي؟ ومارسوا ضد شعب الكونغو ممارسات عنصرية مرعبة بالمناسبة. فلو انت تقدر أيامها ان انت تحتل دولة بدون تفكير بياخدها حتى ما بيفكرش في حق الوجود والحياة للآخر اللي هو احتل بلده. فالسبتة ما تختلفش كتير عن الفوكلاند بالمناسبة, أوكي؟ لكن إيه أسباب اللي حصل أو إيه اللي حصل؟ دفق طوفان من البشر عشرات الآلاف, بيقال إنه وصل لستين ألف مغربي في يوم واحد من الأراضي المغربية لمدينة سبتة اللي عدد سكانها يقدر بتمانين ألف. خدوا بالكو مدينة سبتة عدد سكانها 80 ألف وبتدفق ليها 60 ألف مهاجر أو عابر في يوم واحد. بعد يومين معظم 60 ألف دول رجعوا للمغرب. طيب السؤال اللي بيفرض نفسه هنا, مين اللي سمح بالعبور للحشود دي أو الطوفان ده من البشر 60 ألف؟ برضو بيبرر السبب ده أو الحدث ده وبيقول إن العبور حدث بأعداد كبيرة قوي قدرت تتغلب على حرس الحدود من الدولتين سواء الحدود المغربية أو الأسبانية. الثابت إن هناك تصريح من الحكومة الأسبانية مؤخرا يعني أو اللي السبب اللي بدأ أو كان السبب أو كان الشرارة في قيام 60 ألف بعبور في يوم واحد, إن مؤخرا الأسابيع اللي فاتت الحكومة الأسبانية طلعت قرار بحقية المهاجرين اللي بيوصلوا الأراضي الأسبانية عن طريق البحر بالجنسية الأسبانية.
أنا فعلا قريت الخبر دوت على بعض وسائل الأخبار وحتى استغربتها، يعني شفتها حركة من الحكومة الأسبانية اللي معروف إن هي بتنتمي إلى اليسار أكتر من أي شيء تاني. فبعض وسائل أو منديات السوشيال ميديا خدت التصريح ده و عملت زي حالة من مش الاستنفار ولكن تجميع للناس إن يلا على سبت يلا على سبت. للأسف الشديد زي ما قلت 60,000 طلعوا سبتة في يوم واحد، بعد يومين معظمهم أو أغلبيتهم رجعوا، وأحد الراجعين أو العابرين اللي رجع قال جملة يمكن بتفهمنا أكتر معنى اللي حصل أو فعلا اللي حصل إيه. قال لقد تم استغلالنا نحن الفقراء، يعني تصريح من الحكومة الأسبانية استغل أو تعامل مع بطريقة إلى حد ما مشبوهة على وسائل السوشيال ميديا، جمعت الناس طلعت 60,000 وبعدين رجع معظمهم، فهو حس إنه هو تم استغلاله. خلينا نطلع نسمع لولاكي لولا لولا لعلي حميدة الله يرحمه. لولاكي أنا فاكرة كويس قوي، طلعت في أواخر الثمانينات وطلعت في الصيف، وأول مرة أسمعها كان على الشاطئ العجمي زمان زمان زمان زمان زمان قوي قوي قوي. بعضكم ما يعرفش، يمكن اللي بنسمعه دلوقتي كلنا بنسمع الساحل، مراسي، العلمين، مرسى مطروح، مارينا، واحد واثنين وثلاثة واربعة، لا معلش، قبل ده كان في المعمورة أيام ما كنا بنصيف شواطئ المعمورة، وبعد كده الناس طلعت وبدأت تروح العجمي، وكان كنا بنروح في الصيف العجمي وعلى شواطئ العجمي، كانت أول مرة نسمع لولاكي وكنت مع العيلة. فلما بسمع لولاكي بفتكر السنة دي اللي صيفت فيها وطلعت لولاكي لأول مرة. خلونا نسمع لولاكي.

رجعت وبنكمل حلقة الليلة من عرب إكس على راديو إكس و35 دقيقة ومازلنا مكملين قصة سبتة واللي حصل في سبتة. الأغنية اللي جاية هتكون أغنية برضو قديمة قوي وأغنية لمحمد فؤاد يلا بينا يلا، وأعتقد كلنا سمعناها برضو قبل أول ما طلع محمد فؤاد واشتهر، وليه قصة طويلة قوي محمد فؤاد إزاي طلع ومين اللي قدمه، نبقى نحكيها في يوم تاني أو في حلقة تانية. نرجع لسبتة، والناس لما عبرت 60,000 لما عبروا وصلوا سبتة المدينة دي، طبعا أهالي سبتة ما يعني مش كلهم ولكن البعض، أوكي خلينا نقول دايما نقول البعض، بعض أهالي سبتة قاموا بمطاردة الناس اللي جايين عليهم من المغرب، مطاردات في الشوارع، ما كانوش بيسمحوا لهم ان هم يشتروا من المحلات، بعض المحلات برضو عشان ما نقولش كل المحلات، بعض المحلات كانت غير ما بتسمحش ان هم يشتروا اي منتجات، بعض المطاعم او المقاهي رفضت استقبال الناس دي، في بعض اهالي سبتة قاموا بمطاردة الناس دي عشان يرجعوا تاني المغرب. بعض، أنا برضو بكرر بعض علشان ما يبقاش فيه تعميم، بعض أهالي سبتة قالوا شعرنا وكأننا تعرضنا لغزو. خدوا بالكم أهالي سبتة هما مغاربة حاصلين على الجنسية الأسبانية، بعض أهالي سبتة بيسافروا من سبتة يشتغلوا في طنجة وبعض الأماكن الأخرى في المغرب، أوكي؟ يعني احنا بنتكلم بين مغاربة ومغاربة، مغاربة في سبتة حاصلين على الجنسية الأسبانية ومغاربة من المغرب، 60,000 عدلهم. فبعض السبتويين قالوا حسينا بغزو من أهلهم. أحداث أو الأحداث دي طبعا لما بيحصل حاجة زي كده بيحصل طرش، وسوري على استخدام الجملة دي ولكن هنستعملها كتير قوي في الأيام الجاية، طرش المؤامرة. بدأت بقى كل واحد عنده يعني عايز يزايد، عايز يدلي بدلوه، عايز يدخل في الهوجة، وعلى مستوى كبير قوي. يعني طرش المؤامرة بدأ بأوبا الحق الموضوع ده اللي مدبره الحاجة بو إيفانكا. ليه يا باشا الحاجة بو إيفانكا هيدبر إن المغاربة يعدوا لسبتة 60,000؟ قال لك أصل هو في بينه وبين رئيس وزراء أسبانيا عداء. خد بالك، طب إيه اللي بينه وبين رئيس وزراء أسبانيا؟ أصل رئيس وزراء أسبانيا رفض إن ترامب يستعمل القواعد العسكرية بتاعته أثناء ضرب إيران، فالحاجة بو إيفانكا شايلهاله وقال لازم لازم يعني نوجب معاه، فراحوا عاملين الموضوع ده. طبعا يعني ده حاجه يعني ما يعني لا تعقل، يعني ما نقدرش حتى نقعد ونحللها، ولا بس ده من الطرش اللي حصل في الايام الاخيره. مش الحاجه بو إيفانكا بس، لا، وزير الخارجيه الايطالي كمان طلع وسع انا يعني كل واحد لازم يطلع ويزايد. قال لك مادام اسبانيا مش قادره تحافظ على حدودها، ايطاليا هتفكر ماليا، اوكي، واحتمال كبير ان احنا نعلق اتفاقيه الشنجن بينجن نو بيننا وبين اسبانيا. ليه يا معلم؟ لا، عشان هم مش قادرين يحافظوا او يعملوا كنترول على الحدود بتاعتهم. بص، الزحمه، مزايدات كتيره. أبو إيفانكا كمان مرة طلع بتويتر وقال لك شفتوا، عشان كده أنا بحميكم من المكسيكيين، أنا عايز أبني سور وحميكم من اللي ممكن يحصل لكم زي ما حصل في سبتة. البرلمان الأسباني، البرلمان المغربي، الاتحاد الأوروبي، زيطة يا معلم، هي كله بقى يطلع. السوشيال ميديا والأخبار بتحس إن هي بقت عاملة زي فرح بنت العمدة. يعني لو العمدة مثلا في قرية وبنته بتتجوز، فكل أهالي القرية
بيحسوا ان هم معزومين. ده فرح بنت العمده. معزوم بقى مش معزوم، كله بيجري، كله بيهيس، كله بيزيط. تلاقي اللي ليه واللي ملوش، اللي عارف واللي مش عارف، اللي فاهم واللي مش فاهم. المهم اثبت اثبت الطرشطرشه. خلينا نطلع نسمع يلا بينا يلا اوكي، ونرجع نكمل كلامنا عن سبته.

وليلى زي ما كنتوا معانا أو انضميتوا لينا بنتكلم عن سبتة الأسبانية المغربية، الأسبانية سيادة المغربية جغرافيا، واللي حصل فيها الأسبوع اللي فات في بنظرة محايدة طبعا. يعني لازم يعني لازم نبص شوية بأسلوب محايد، لأن احنا يعني من 10 الأم 40 يوم صار منهم، احنا بقالنا في البلد المحايد النيوترال دي داخلين على 30 سنة هو. فلازم تبص على المواضيع اللي بتحصل حواليك أو الأحداث اللي بتحصل حواليك عالميا بدون تحيز، ما تنحس لطرف على طرف. مش بس الأحداث العالمية أو السياسية، حتى أحداثك، الأحداث اللي بتحصل في حياتك اليومية. أنا مش بنصح حد ولا في موقع أن أنا أنصح، ولكن لما بتيجي تحلل الموضوع حصل سواء سياسي اجتماعي في البلد لصديق في بيتك، عدم الانحياز بيخلي الرؤية تكون أوضح شوية. فلو بصينا شوية بنظرة محايدة على موضوع سبتة، وبصينا على الوضع الاقتصادي وقارنا بين متوسط دخل المواطن المغربي ومتوسط دخل المواطن السبتاوي. المواطن المغربي متوسط دخل، يعني احنا بنقول متوسط الافريج، مش اعلى دخل. في ناس بتقبض مرتبات اعلى من اوروبا، وفي ناس بتقبض مرتبات واطية جدا. في ناس بتقبض 190 دولار في الشهر، وفي ناس بتقبض 5000 دولار في الشهر، اوكي. لكن احنا بنتكلم على الافريج، على المتوسط، على الاغلبية. متوسط الدخل الشهري عبارة عن 250 يورو ل 350 يورو، ده المرتب الشهري للمغربي. احنا ما نتكلمش على مصر، احنا في حتة تانية خالص، اوكي. في حين ده المواطن المغربي مرتبه الشهري ما بين 250 يورو ل 350 يورو. المواطن اللي في سبتة اللي هو برضو مغربي بس تحت السيادة الأسبانية، متوسط دخله من 1500 يورو ل 1800 يورو. الحد الأدنى كمان في الأجور مختلف تماما، يعني الحد الأدنى للمواطن المغربي شهريا في فرق كبير قوي بينه وبين الحد الأدنى في الأجور للمواطن المغربي اللي عايش في سبتة، أو الأسباني المغربي اللي عايش في سبتة. موضوع متشعب جدا. فالتحدي هنا يعني من وجهة نظري الذي لا ألزم بها أحد أبدا، هو تحدي اقتصادي مش سياسي. ناس بتدور على تحسين معيشتها، على حياة كريمة، على عدالة اجتماعية، على دخل أعلى. حالها حال ملايين من البشر في دول تانية في شمال أفريقيا. هل سبتة كانت رسائل سياسية؟ هل تم استغلال الفقر والفقراء لتوصيل رسالة سياسية ما لأسبانيا؟ ما نقدرش نقول ما نقدرش نقول لا، لكن اللي عارفينه كويس والمحزن ان في 60 ضحية لقوا مسرحهم اثناء العبور في البحر، الله يرحمهم. نعرف ان كمان مكافحة الفقر، التنمية الاقتصادية، العدالة الاجتماعية اللي كلنا او معظمنا اللي عايشين في اوروبا عارفين يعني ايه عدالة اجتماعية، عارفين يعني ايه ان انت تحصل على حقوقك، عارفين يعني ايه لو انت ما عندكش شغل هتوصلك اقل يعني ابسط حقوقك، ان انت هيدفع ايجارك، هتاكل، مش هتترمي في الشارع، هتتعالج. دي العدالة الاجتماعية، مكافحة الفقر، مكافحة الفساد، توفير حياة اجتماعية كريمة لملايين من البشر، هو ده الحل علشان ما نشوفش سبتة تاني بتتكرر في أي مكان من الأماكن. الله يرحم 60 ضحية. وده كان موضوع حلقة الليلة سبتة. هنرجع لموضوع الأغاني والنوستالجيا، وهنسمع أغنية جميلة جدا لوردة، حرمت أحبك.

رجعنا 54 دقيقة من عرب إكس على راديو إكس. أتمنى تكون حلقة الليلة استفدتوا, مش استفدتوا, عرفتوا منها حاجة عن سبتة وعن اللي حصل الأسبوع اللي فات. أتمنى تكون الأغاني اللي شغلناها النهاردة رجعت لكم نوستالجيا, ذكرى حلوة مش حزينة. هنكمل في أغاني النوستالجيا الأسابيع الجاية, فلو حابين أن تسمعوا أغاني معينة اكتبوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك. وهنطلع نسمع محمد منير حارت السقايين, وبعدين هنختمها بالانترو بتاع الحب كله اللي سمعناه في أول الحلقة, من أحلى المقدمات اللي اتعملت وما خدتش حقها. أغنية الحب كله لحنها بليغ حمدي لأم كلثوم, والناس كلها بتتكلم على مقدمات انت عمري يا مسهرني, اغاني كتير قوي لأم كلثوم, الف ليله وليله, لكن ما حدش بيتكلم على الحب كله. فعشان كده هنسمعها كمان اكتر من مره الاسابيع الجايه. خلينا نقول لكم نشوفكم الاسبوع الجاي, طيب الله اوقاتكم, و حارة السقايين لمحمد منير.